0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan。
2: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 30 من سبتمبر أيلول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. توقعات باقتراب العاصفة الاستوائية سوريغاي من جزر إيزو. زعيم اليابان ومنغوليا يتفقان على التعاون في مجال الطاقة وتوسعة مطار جنكيز خان. اليابان تجري أول عملية جراحية باستخدام

وظائف خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات بعد موافقة الحكومة. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. من المتوقع أن تقترب العاصفة الاستوائية سوريغاي من جزر إيزو الواقعة إلى الجنوب من طوكيو من مساء الأربعاء وحتى يوم الخميس. وكانت العاصفة فوق المياه جنوب اليابان في الساعة 6 صباحا يوم الأربعاء، وتتحرك بسرعة 15 كيلومترا في الساعة باتجاه شرق شمال شرق. ومن المتوقع أن ترتفع أمواج المحيط تدريجيا، خاصة قبالة الجزء الجنوبي من جزر إيزو، حيث يرجح أن يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار حتى يوم الخميس، كما يتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار في الجزء الشمالي من الجزر ومحافظة تشيبا. ومن المتوقع أيضا هطول أمطار غزيرة للغاية على جنوبي جزر إيزو من مساء الأربعاء وحتى يوم الخميس. وتقول وكالة الأرصاد الجوية إن السحب الممطرة تغطي بشكل رئيسي الجانب المطل على المحيط الهادئ من شرق اليابان وجزر إيزو بسبب جبهة مطرية خريفية ثابتة جنوب اليابان. وقد استمر هطول الأمطار بشكل متقطع في وسط طوكيو، وسجلت العاصمة يوم الثلاثاء أطول فترة متواصلة من الأيام الممطرة منذ بدء تسجيل هذه البيانات. وقد يستمر هطول الأمطار في محافظتي تشيبا وكاناغاوا بالقرب من طوكيو حتى يوم الخميس، مع احتمال هطول أمطار غزيرة تستدعي إصدار تحذير في تشيبا. وكانت المحافظتان قد تعرضتا لأضرار بالغة جراء الأمطار الغزيرة التي سجلت أرقاما قياسية مؤخرا، والتي سببها إعصار دوجوان، وأصبحت المنحدرات الجبلية غير مستقرة، كما تضررت بعض السدود. وقد يؤدي هطول حتى كميات قليلة من الأمطار إلى زيادة خطر وقوع الكوارث. ويدعو المسؤولون الناس إلى الاطلاع على آخر المعلومات المتعلقة بالطقس. اتفق زعيم اليابان ومنغوليا على دعم توسعة مطار جنكيز خان الدولي بالقرب من العاصمة المنغولية والتعاون في مجال الطاقة. والتقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي بنظيرها المنغولي نيام أوسور أوتشرال في مكتب رئيسة الوزراء في طوكيو يوم الثلاثاء. وفي بداية القمة قالت تاكايتشي إن اليابان ستواصل دعم حرية منغوليا في تقرير مصيرها وقدرتها على الصمود في ظل رؤية المحيطين الهندي والهادئ الحر والمفتوح المحدثة، باعتبارها دولة محبة للسلام، فضلا عن كونها الجارة الثالثة الأكثر أهمية. واتفق الزعيمان على أن تقدم اليابان مساعدات عبر قرض بالين لتوسعة المطار الدولي قرب أولمباتور، كما اتفقا على أن يتعاون البلدان بنشاط في مجالي احتياطيات النفط والطاقة المتجددة، نظرا لاعتماد منغوليا على روسيا في المنتجات النفطية. أجرى مستشفى في اليابان أول عملية جراحية للقلب باستخدام صفائح خلايا عضلة قلب مشتقة من خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات أو خلايا IPS، بعد أن وافقت الحكومة على العلاج في شهر مارس آذار الماضي. وعلمت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن العملية الجراحية أجريت يوم الثلاثاء في مستشفى أوساكا كيساتسو بمدينة أوساكا. وقد أصبحت صفيحة خلايا عضلة القلب ريهارت مؤهلة لتكون مشمولة في التأمين الصحي في شهر سبتمبر أيلول بعد أن وافقت عليها الحكومة. ونقلت الصفائح إلى المستشفى في صندوق محكم الحرارة في حوالي 8 PM لإجراء العملية الجراحية. وتم زرعها في مريض في الخمسينيات من عمره ويعاني من قصور حاد في القلب. وأجريت العملية في غضون ساعة تقريبا، ويقال إن حالة المريض مستقرة. ووصف رئيس المستشفى ساوا يوشيكي المسؤول عن تطوير الصفائح الجراحية والذي أجرى العملية، وصف الإجراء بأنه كان سلسا للغاية، وقال إن هذه الجراحة هي الخطوة الأولى، وإنه يأمل أن ينتشر هذا العلاج سريعا
ليساعد ولو قليلا الأشخاص الذين يعانون من نفس الحالات.

بدأت ماليزيا في إعادة اغتيالات لاجئ من ميانمار، حيث لا تزال الاضطرابات مستمرة منذ أن استولى الجيش على السلطة في انقلاب عام 2021. وبدأت المرحلة الأولى من عملية إعادة اللاجئين إلى أوطانهم يوم الثلاثاء، حيث تم ترحيل حوالي 1500 شخص ونقلوا بالحافلات إلى ميناء، حيث تم نقلهم إلى سفن تابعة للبحرية الميانمارية. وأعلنت ماليزيا عن الخطة الشهر الماضي بموجب اتفاقية مع السلطات المدعومة من الجيش في ميانمار، وتؤكد لامبور أن العودة طوعية تماما. وجاء القرار في الوقت الذي كان فيه عدد اللاجئين آخذا في الارتفاع، والمشاعر المعادية للاجئين تتزايد. وتقول الأمم المتحدة إن البلاد تستضيف نحو 190 ألف لاجئ من ميانمار، وأن أكثر من 60% منهم ينتمون إلى أقلية الروهينجا المسلمة التي تواجه اضطهادا في بلادها. وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان من أن الظروف ليست آمنة للعودة وسط القتال المستمر بين القوات العسكرية والقوات المؤيدة للديمقراطية، فضلا عن الجماعات العرقية المسلحة. تكثف شركة ميتسوبيشي استثماراتها في مشروع للغاز الطبيعي المسال في غرب كندا، وتسعى الشركة التجارية اليابانية إلى تأمين إمدادات بديلة من الطاقة في ظل استمرار اضطراب الشحنات من الشرق الأوسط. وأعلنت شركة ميتسوبيشي يوم الثلاثاء أنها ستزيد استثماراتها في مشروع LNG كندا بحوالي 3 مليارات و200 مليون دولار. وقد تعاونت الشركة مع شركات نفط بريطانية وماليزية في المشروع لتسييل الغاز الطبيعي الكندي للتصدير. وبدأ الإنتاج في يوليو تموز من عام 2025، ويبلغ الإنتاج السنوي الحالي من الغاز الطبيعي المسال 14 مليون طن. وتقول شركة ميتسوبيشي إن استثمارها الأخير سيضاعف تلك القدرة الإنتاجية، وتهدف الشركة إلى استخدام 4,200,000 طن سنويا بدءا من أوائل ثلاثينيات القرن الحالي للتصدير إلى اليابان بشكل رئيسي. مستمعينا، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 31
0: ونتعلم طريقة ثانية لدعوة شخص ما لفعل شيء ما معا.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي تتحدث الآن مع ميا وكايتو في هاروسان هاوس، وينضم إليهم الأمريكي مايك الذي يعشق الثقافة اليابانية. يخطط مايك وكايتو للذهاب معا إلى متحف النينجا، وقد حضر مايك اليوم للترتيب لتلك الزيارة.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 31.
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい、みんなで一緒に行きませんか。あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。イライコモルマアニ。マイク、ユハティボタム、ワミヤ。今度の土曜日、
0: يوم السبت القادم سأذهب مع كايتو إلى متحف النينجا.
1: وميا تعلق قائلة:
2: مايك سان، إنك
0: يا مايك سان تحب النينجا حقا، أليس كذلك؟
1: ومايك يدعوهما للانضمام.
2: نعم،
0: لما لا نذهب كلنا معا؟
1: وميا تقول آسفة:
0: يوم السبت ليس مناسبا.
1: وتام أيضا:
0: أنا أيضا عندي محاضرة.
1: وكايتو يقول:
0: يا للأسف.
3: إذا
0: لنذهب نحن الاثنين.
1: من المؤسف أن تام وميا لا تستطيعان الذهاب معهما.
0: متحف النينجا الذي يخطط مايك وكايتو للذهاب إليه موجود في إيغا أوينو المعروفة كموطن النينجا في محافظة ميه، ويتيح جولات في بيت النينجا والاستمتاع بعروض النينجا. تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい。
3: みんなで一緒に行きませんか。あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: لما لا نذهب معا؟
2: 一緒に行きませんか؟
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم دعوة الآخرين للقيام بشيء ما معكم. إليكم معاني الكلمات.
4: 一緒に
0: يعني معا كما تعلمون.
4: 行きません
0: هي صيغة النفي المهذب من الفعل
4: 行く
0: أي يذهب، ولكن عندما يضاف إليها المقطع ك الذي يحولها إلى سؤال يصبح المقصود منها هو الدعوة. موضوعنا اليوم هو أسلوب الدعوة
4: 一緒に行きませんか؟
0: نأتي بصيغة مس من الفعل ونحول مس إلى
4: ません
0: ونضيف ك ونرفع نبرة الصوت في نهاية الجملة. هذا هو أسلوب الدعوة.
1: استمعوا ورددوا.
4: 行きませんか؟ 一緒に行きませんか؟
0: إليكم مثالا آخر للدعوة إلى فعل شيء ما معا. استمعوا إلى الحوار التالي. إليكم المعاني.
1: لما لا نذهب معا لتناول العشاء الليلة؟
4: كومبان
0: يعني هذه الليلة.
4: 一緒に
0: يعني معا.
4: ご飯
0: يعني هنا وجبة.
4: ご飯を食べに行く
0: يعني يذهب لتناول وجبة، وقد تحول الفعل
4: إيكو
0: أي يذهب إلى
4: إيكيماسينكا
0: وأصبح أسلوبا للدعوة.
3: إيですね. إيكيماشو.
5: هذا حسن، لنذهب.
4: إيですね.
0: هو أسلوب يستخدم للتعبير عن الموافقة.
4: إيكيماشو.
0: هي صيغة ماشو من الفعل
4: إيكو،
0: وقد استخدمت هنا لقبول الدعوة.
5: وردت صيغة ماشو في الدرس 22 بوصفها طريقة للدعوة لفعل شيء، مثل شاشينو توري ماشو، أي تعالوا نلتقط صورة. ما الفرق بين ماسينكا وماشو؟
0: الأسلوب ماشو يحث الآخر على فعل الشيء، أما ماسينكا فيعتبر أكثر تهذبا لأنه يسأل الآخر ما إذا كان يرغب في ذلك وما إذا كانت ظروفه تسمح بذلك.
5: إذن استمعوا ورددوا.
4: ご飯を食べに行きませんか?一緒にご飯を食べに行きませんか?今晩一緒にご飯を食べに行きませんか?
0: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لدعوة الناس للقيام بشيء ما. دينشو شيماشو، تعالوا نتمرن. كيف نقول دعونا نقيم حفل شواء بمشاركة الجميع؟ جميعا يعني
4: مينا دي.
0: يقيم حفل شواء يعني
4: باربيكيو و سورو. باربيكيو و سورو.
0: على أن
4: سورو
0: هو فعل يعني يفعل، وصيغة مس منه هي
4: شماس. شماس.
6: مينا دي باربيكيو و شماسن كا؟ مينا دي باربيكيو و شماسن كا؟
0: عبارة إضافية من الحوار ستكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
3: دويوبي وا تشوتو.
4: تشوتو.
0: معناها الأصلي هو قليلا، ولكن عندما نمد المقطع الأخير ونلفظه بضعف هكذا
4: تشوتو
0: يكتسب معنى أنك مضطر لقول شيء محرج، ويستخدم عند الرفض بلطف.
4: دويوبي وا تشوتو
0: هي طريقة غير مباشرة لنقول إن يوم السبت غير مناسب ولا يمكن قبول الدعوة.
5: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
7: دويوبي وا تشوتو.
8: دويوبي وا تشوتو.
9: دويوبي وا تشوتو.
5: والآن استمعوا ورددوا.
4: دويوبي وا تشوتو.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
10: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい、みんなで一緒に行きませんか?あ、土曜日はちょっと。私も授業があります。残念。じゃあ、二人で行こう。
5: الفقرة التالية هي ثقافة البوب مع مايك، وموضوع اليوم هو النينجا.
0: النينجا هم في الحقيقة جواسيس أو قوات خاصة نشطوا في القرنين 15 و16 بشكل رئيسي، أي عصر حروب الإقطاعات المتناحرة، وإن كان تاريخ ميلاد النينجا لا يزال يحيطه الغموض. أشهر مدرستين لفنون النينجا هما إيغاريو نينجا في محافظة ميه وكوغاريو نينجا في محافظة شيغا.
5: إنهم يرتدون زياً مميزاً، أليس كذلك؟ ويرتدون حتى قناعاً يخفي وجوههم.
0: في الواقع كانوا يتنكرون أيضاً في زي التجار والرهبان والفنانين الرحل عندما يتسللون في أراضي الأعداء. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
5: في الحلقة القادمة يصل مايك وكايتو إلى محافظة ميه حيث يوجد متحف نينجا، فكونوا معنا في الحلقة القادمة.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 30 من سبتمبر أيلول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. توقعات باقتراب العاصفة الاستوائية سوريغاي من جزر إيزو. زعيم اليابان ومنغوليا يتفقان على التعاون في مجال الطاقة وتوسعة مطار جنكيسخان. اليابان تجري أول عملية جراحية باستخدام صفائح خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات بعد موافقة الحكومة. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. من المتوقع أن تقترب العاصفة الاستوائية سوريغاي من جزر إيزو الواقعة إلى الجنوب من طوكيو من مساء الأربعاء وحتى يوم الخميس. وكانت العاصفة فوق المياه جنوب اليابان في الساعة السادسة صباحا يوم الأربعاء، وتتحرك بسرعة 15 كيلومترا في الساعة باتجاه شرق شمال شرق. ومن المتوقع أن ترتفع أمواج المحيط تدريجيا، خاصة قبالة الجزء الجنوبي من جزر إيزو، حيث يرجح أن يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار حتى يوم الخميس، كما يتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار في الجزء الشمالي من الجزر ومحافظة تشيبا. ومن المتوقع أيضا هطول أمطار غزيرة للغاية على جنوبي جزر إيزو من مساء الأربعاء وحتى يوم الخميس. وتقول وكالة الأرصاد الجوية إن السحب الممطرة تغطي بشكل رئيسي الجانب المطل على المحيط الهادئ من شرق اليابان وجزر إيزو بسبب جبهة مطرية خريفية ثابتة جنوب اليابان. وقد استمر هطول الأمطار بشكل متقطع في وسط طوكيو، وسجلت العاصمة يوم الثلاثاء أطول فترة متواصلة من الأيام الممطرة منذ بدء تسجيل هذه البيانات. وقد يستمر هطول الأمطار في محافظتي تشيبا وكاناغاوا بالقرب من طوكيو حتى يوم الخميس، مع احتمال هطول أمطار غزيرة تستدعي إصدار تحذير في تشيبا. وكانت المحافظتان قد تعرضتا لأضرار بالغة جراء الأمطار الغزيرة التي سجلت أرقاما قياسية مؤخرا، والتي سببها إعصار دوجوان، وأصبحت المنحدرات الجبلية غير مستقرة، كما تضررت بعض السدود. وقد يؤدي هطول حتى كميات قليلة من الأمطار إلى زيادة خطر وقوع الكوارث. ويدعو المسؤولون الناس إلى الاطلاع على آخر المعلومات المتعلقة بالطقس. اتفق زعيم اليابان ومنغوليا على دعم توسعة مطار جنكيز خان الدولي بالقرب من العاصمة المنغولية والتعاون في مجال الطاقة. والتقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي بنظيرها المنغولي نيام أوسور أوتشرال في مكتب رئيسة الوزراء في طوكيو يوم الثلاثاء. وفي بداية القمة قالت تاكايتشي إن اليابان ستواصل دعم حرية منغوليا في تقرير مصيرها وقدرتها على الصمود في ظل رؤية المحيطين الهندي والهادئ الحر والمفتوح المحدثة، باعتبارها دولة محبة للسلام، فضلا عن كونها الجارة الثالثة الأكثر أهمية. واتفق الزعيمان على أن تقدم اليابان مساعدات عبر قرض بالين لتوسعة المطار الدولي قرب أولمباتور، كما اتفقا على أن يتعاون البلدان بنشاط في مجالي احتياطيات النفط والطاقة المتجددة، نظرا لاعتماد منغوليا على روسيا في المنتجات النفطية. أجرى مستشفى في اليابان أول عملية جراحية للقلب باستخدام صفائح خلايا عضلة قلب مشتقة من خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات أو خلايا IPS، بعد أن وافقت الحكومة على العلاج في شهر مارس آذار الماضي. وعلمت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن العملية الجراحية أجريت يوم الثلاثاء في مستشفى أوساكا كيساتسو بمدينة أوساكا. وقد أصبحت صفيحة خلايا عضلة القلب ريهارت مؤهلة لتكون مشمولة في التأمين الصحي في شهر سبتمبر أيلول بعد أن وافقت عليها الحكومة.
ونقلت الصفائح إلى المستشفى في صندوق محكم الحرارة في حوالي الساعة 8 صباحاً لإجراء العملية الجراحية، وتم زرعها في مريض في الخمسينيات من عمره ويعاني من قصور حاد في القلب، وأجريت العملية في غضون ساعة تقريباً، ويقال إن حالة المريض مستقرة. ووصف رئيس المستشفى ساوا يوشيكي المسؤول عن تطوير الصفائح الجراحية والذي أجرى العملية، وصف الإجراء بأنه كان سلسا للغاية، وقال إن هذه الجراحة هي الخطوة الأولى، وإنه يأمل أن ينتشر هذا العلاج سريعا ليساعد ولو قليلا الأشخاص الذين يعانون من نفس الحالات.

بدأت ماليزيا في إعادة اغتيالات لاجئ من ميانمار، حيث لا تزال الاضطرابات مستمرة منذ أن استولى الجيش على السلطة في انقلاب عام 2021. وبدأت المرحلة الأولى من عملية إعادة اللاجئين إلى أوطانهم يوم الثلاثاء، حيث تم ترحيل حوالي 1500 شخص ونقلوا بالحافلات إلى ميناء، حيث تم نقلهم إلى سفن تابعة للبحرية الميانمارية. وأعلنت ماليزيا عن الخطة الشهر الماضي بموجب اتفاقية مع السلطات المدعومة من الجيش في ميانمار، وتؤكد لامبور أن العودة طوعية تماما. وجاء القرار في الوقت الذي كان فيه عدد اللاجئين آخذا في الارتفاع، والمشاعر المعادية للاجئين تتزايد. وتقول الأمم المتحدة إن البلاد تستضيف نحو 190 ألف لاجئ من ميانمار، وأن أكثر من 60% منهم ينتمون إلى أقلية الروهينجا المسلمة التي تواجه اضطهادا في بلادها. وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان من أن الظروف ليست آمنة للعودة وسط القتال المستمر بين القوات العسكرية والقوات المؤيدة للديمقراطية، فضلا عن الجماعات العرقية المسلحة. تكثف شركة ميتسوبيشي استثماراتها في مشروع للغاز الطبيعي المسال في غرب كندا، وتسعى الشركة التجارية اليابانية إلى تأمين إمدادات بديلة من الطاقة في ظل استمرار اضطراب الشحنات من الشرق الأوسط. وأعلنت شركة ميتسوبيشي يوم الثلاثاء أنها ستزيد استثماراتها في مشروع LNG كندا بحوالي 3 مليارات و200 مليون دولار. وقد تعاونت الشركة مع شركات نفط بريطانية وماليزية في المشروع لتسييل الغاز الطبيعي الكندي للتصدير. وبدأ الإنتاج في يوليو تموز من عام 2025، ويبلغ الإنتاج السنوي الحالي من الغاز الطبيعي المسال 14 مليون طن. وتقول شركة ميتسوبيشي إن استثمارها الأخير سيضاعف تلك القدرة الإنتاجية، وتهدف الشركة إلى استخدام 4,200,000 طن سنويا بدءا من أوائل ثلاثينيات القرن الحالي للتصدير إلى اليابان بشكل رئيسي. مستمعينا، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 30 من سبتمبر أيلول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. توقعات باقتراب العاصفة الاستوائية سوريغاي من جزر إيزو. زعيم اليابان ومنغوليا يتفقان على التعاون في مجال الطاقة وتوسعة مطار جنكيز خان. اليابان تجري أول عملية جراحية باستخدام صفائح خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات بعد موافقة الحكومة. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. من المتوقع أن تقترب العاصفة الاستوائية سوريغاي من جزر إيزو الواقعة إلى الجنوب من طوكيو من مساء الأربعاء وحتى يوم الخميس. وكانت العاصفة فوق المياه جنوب اليابان في الساعة السادسة صباحا يوم الأربعاء، وتتحرك بسرعة 15 كيلومترا في الساعة باتجاه شرق شمال شرق. ومن المتوقع أن ترتفع أمواج المحيط تدريجيا، خاصة قبالة الجزء الجنوبي من جزر إيزو، حيث يرجح أن يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار حتى يوم الخميس. كما يتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار في الجزء الشمالي من الجزر ومحافظة تشيبا. ومن المتوقع أيضا هطول أمطار غزيرة للغاية على جنوبي جزر إيزو من مساء الأربعاء وحتى يوم الخميس. وتقول وكالة الأرصاد الجوية إن السحب الممطرة تغطي بشكل رئيسي الجانب المطل على المحيط الهادئ من شرق اليابان وجزر إيزو بسبب جبهة مطرية خريفية ثابتة جنوب اليابان. وقد استمر هطول الأمطار بشكل متقطع في وسط طوكيو، وسجلت العاصمة يوم الثلاثاء أطول فترة متواصلة من الأيام الممطرة منذ بدء تسجيل هذه البيانات. وقد يستمر هطول الأمطار في محافظتي تشيبا وكاناغاوا بالقرب من طوكيو حتى يوم الخميس، مع احتمال هطول أمطار غزيرة تستدعي إصدار تحذير في تشيبا. وكانت المحافظتان قد تعرضتا لأضرار بالغة جراء الأمطار الغزيرة التي سجلت أرقاما قياسية مؤخرا والتي سببها إعصار دوجوان، وأصبحت المنحدرات الجبلية غير مستقرة، كما تضررت بعض السدود. وقد يؤدي هطول حتى كميات قليلة من الأمطار إلى زيادة خطر وقوع الكوارث. ويدعو المسؤولون الناس إلى الاطلاع على آخر المعلومات المتعلقة بالطقس. اتفق زعيم اليابان ومنغوليا على دعم توسعة مطار جنكيز خان الدولي بالقرب من العاصمة المنغولية والتعاون في مجال الطاقة. والتقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي بنظيرها المنغولي نيام أوسور أوتشرال في مكتب رئيسة الوزراء في طوكيو يوم الثلاثاء. وفي بداية القمة قالت تاكايتشي إن اليابان ستواصل دعم حرية منغوليا في تقرير مصيرها وقدرتها على الصمود في ظل رؤية المحيطين الهندي والهادئ الحر والمفتوح المحدثة، باعتبارها دولة محبة للسلام فضلا عن كونها الجارة الثالثة الأكثر أهمية. واتفق الزعيمان على أن تقدم اليابان مساعدات عبر قرض بالين لتوسعة المطار الدولي قرب أولمباتور، كما اتفقا على أن يتعاون البلدان بنشاط في مجالي احتياطيات النفط والطاقة المتجددة نظرا لاعتماد منغوليا على روسيا في المنتجات النفطية. أجرى مستشفى في اليابان أول عملية جراحية للقلب باستخدام صفائح خلايا عضلة قلب مشتقة من خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات أو خلايا IPS، بعد أن وافقت الحكومة على العلاج في شهر مارس آذار الماضي. وعلمت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن العملية الجراحية أجريت يوم الثلاثاء في مستشفى أوساكا كيساتسو بمدينة أوساكا. وقد أصبحت صفيحة خلايا عضلة القلب ريهارت مؤهلة لتكون مشمولة في التأمين الصحي في شهر سبتمبر أيلول بعد أن وافقت عليها الحكومة.
ونقلت الصفائح إلى المستشفى في صندوق محكم الحرارة في حوالي الساعة 8 صباحا لإجراء العملية الجراحية، وتم زرعها في مريض في الخمسينيات من عمره ويعاني من قصور حاد في القلب، وأجريت العملية في غضون ساعة تقريبا، ويقال إن حالة المريض مستقرة. ووصف رئيس المستشفى ساوا يوشيكي المسؤول عن تطوير الصفائح الجراحية والذي أجرى العملية، وصف الإجراء بأنه كان سلسا للغاية، وقال إن هذه الجراحة هي الخطوة الأولى، وإنه يأمل أن ينتشر هذا العلاج سريعا ليساعد ولو قليلا الأشخاص الذين يعانون من نفس الحالات.

بدأت ماليزيا في إعادة اغتيالات لاجئ من ميانمار، حيث لا تزال الاضطرابات مستمرة منذ أن استولى الجيش على السلطة في انقلاب عام 2021. وبدأت المرحلة الأولى من عملية إعادة اللاجئين إلى أوطانهم يوم الثلاثاء، حيث تم ترحيل حوالي 1500 شخص ونقلوا بالحافلات إلى ميناء، حيث تم نقلهم إلى سفن تابعة للبحرية الميانمارية. وأعلنت ماليزيا عن الخطة الشهر الماضي بموجب اتفاقية مع السلطات المدعومة من الجيش في ميانمار، وتؤكد لامبور أن العودة طوعية تماما. وجاء القرار في الوقت الذي كان فيه عدد اللاجئين آخذا في

ارتفاع، والمشاعر المعادية للاجئين تتزايد. وتقول الأمم المتحدة إن البلاد تستضيف نحو 190 ألف لاجئ من ميانمار، وأن أكثر من 60% منهم ينتمون إلى أقلية الروهينجا المسلمة التي تواجه اضطهادا في بلادها. وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان من أن الظروف ليست آمنة للعودة وسط القتال المستمر بين القوات العسكرية والقوات المؤيدة للديمقراطية، فضلا عن الجماعات العرقية المسلحة. تكثف شركة ميتسوبيشي استثماراتها في مشروع للغاز الطبيعي المسال في غرب كندا، وتسعى الشركة التجارية اليابانية إلى تأمين إمدادات بديلة من الطاقة في ظل استمرار اضطراب الشحنات من الشرق الأوسط. وأعلنت شركة ميتسوبيشي يوم الثلاثاء أنها ستزيد استثماراتها في مشروع LNG كندا بحوالي 3 مليارات و200 مليون دولار. وقد تعاونت الشركة مع شركات نفط بريطانية وماليزية في المشروع لتسييل الغاز الطبيعي الكندي للتصدير. وبدأ الإنتاج في يوليو تموز من عام 2025، ويبلغ الإنتاج السنوي الحالي من الغاز الطبيعي المسال 14 مليون طن. وتقول شركة ميتسوبيشي إن استثمارها الأخير سيضاعف تلك القدرة الإنتاجية، وتهدف الشركة إلى استخدام 4,200,000 طن سنويا بدءا من أوائل ثلاثينيات القرن الحالي للتصدير إلى اليابان بشكل رئيسي. مستمعينا، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 31
0: ونتعلم طريقة ثانية لدعوة شخص ما لفعل شيء ما معا.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي تتحدث الآن مع ميا وكايتو في هاروسان هاوس، وينضم إليهم الأمريكي مايك الذي يعشق الثقافة اليابانية. يخطط مايك وكايتو للذهاب معا إلى متحف النينجا، وقد حضر مايك اليوم للترتيب لتلك الزيارة.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 31.
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい、みんなで一緒に行きませんか。あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。イライコモルマアニ。マイク、ユハティボタム、ワミヤ。今度の土曜日、
0: يوم السبت القادم سأذهب مع كايتو إلى متحف النينجا.
1: وميا تعلق قائلة:
2: إنك
0: يا مايك سان تحب النينجا حقا، أليس كذلك؟
1: ومايك يدعوهما للانضمام.
0: نعم، لما لا نذهب كلنا معا؟
1: وميا تقول آسفة:
0: يوم السبت ليس مناسبا.
1: وتام أيضا:
0: أنا أيضا عندي محاضرة.
1: وكايتو يقول:
0: يا للأسف. إذن لنذهب نحن الاثنين.
1: من المؤسف أن تام وميا لا تستطيعان الذهاب معهما.
0: متحف النينجا الذي يخطط مايك وكايتو للذهاب إليه موجود في إيغا وينو، المعروفة كموطن النينجا في محافظة ميه، ويتيح جولات في بيت النينجا والاستمتاع بعروض النينجا. تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
3: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい。
2: みんなで一緒に行きませんか。あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: لما لا نذهب معا؟
4: 一緒に行きませんか؟
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم دعوة الآخرين للقيام بشيء ما معكم. إليكم معاني الكلمات.
5: 一緒に
0: يعني معا كما تعلمون.
5: 行きません
0: هي صيغة النفي المهذب من الفعل
5: 行く
0: أي يذهب، ولكن عندما يضاف إليها المقطع ك الذي يحولها إلى سؤال يصبح المقصود منها هو الدعوة. موضوعنا اليوم هو أسلوب الدعوة
5: 一緒に行きませんか؟
0: نأتي بصيغة مس من الفعل ونحول مس إلى
5: ماسن
0: ونضيف ك ونرفع نبرة الصوت في نهاية الجملة. هذا هو أسلوب الدعوة.
1: استمعوا ورددوا.
5: 行きませんか؟ 一緒に行きませんか؟
0: إليكم مثالا آخر للدعوة إلى فعل شيء ما معا. استمعوا إلى الحوار التالي. إليكم المعاني.
1: لما لا نذهب معا لتناول العشاء الليلة؟
5: كومبان
0: يعني هذه الليلة.
5: 一緒に
0: يعني معا.
5: ご飯
0: يعني هنا وجبة.
5: ご飯を食べに行く
0: يعني يذهب لتناول وجبة، وقد تحول الفعل
5: إيكو
0: أي يذهب إلى
5: إيكيماسينكا
0: وأصبح أسلوبا للدعوة.
3: إيですね. إيكيماشو.
2: هذا حسن، لنذهب.
5: إيですね.
0: هو أسلوب يستخدم للتعبير عن الموافقة.
5: إيكيماشو.
0: هي صيغة ماشو من الفعل
5: إيكو،
0: وقد استخدمت هنا لقبول الدعوة.
2: وردت صيغة ماشو في الدرس 22 بوصفها طريقة للدعوة لفعل شيء، مثل شاشينو توري ماشو، أي تعالوا نلتقط صورة. ما الفرق بين ماسينكا وماشو؟
0: الأسلوب ماشو يحث الآخر على فعل الشيء، أما ماسينكا فيعتبر أكثر تهذبا لأنه يسأل الآخر ما إذا كان يرغب في ذلك وما إذا كانت ظروفه تسمح بذلك.
2: إذن استمعوا ورددوا.
5: ご飯を食べに行きませんか؟ 一緒にご飯を食べに行きませんか？ 今晩一緒にご飯を食べに行きませんか？
0: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لدعوة الناس للقيام بشيء ما. دينشو شيماشو، تعالوا نتمرن. كيف نقول دعونا نقيم حفل شواء بمشاركة الجميع؟ جميعا يعني
5: مينا دي.
0: يقيم حفل شواء يعني
5: باربيكيو و سورو. باربيكيو و سورو.
0: على أن
5: سورو
0: هو فعل يعني يفعل، وصيغة مس منه هي
5: شماس. شماس.
4: مينا دي باربيكيو وشماسنكا؟ مينا دي باربيكيو وشماسنكا؟
0: عبارة إضافية من الحوار ستكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
3: دويوبي وا تشوتو.
5: تشوتو
0: معناها الأصلي هو قليلا، ولكن عندما نمد المقطع الأخير ونلفظه بضعف هكذا
5: تشوتو
0: يكتسب معنى أنك مضطر لقول شيء محرج، ويستخدم عند الرفض بلطف.
5: دويوبي وا تشوتو
0: هي طريقة غير مباشرة لنقول إن يوم السبت غير مناسب ولا يمكن قبول الدعوة.
2: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
6: 土曜日はちょっと。土曜日はちょっと。土曜日はちょっと。
2: والآن استمعوا ورددوا.
5: 土曜日はちょっと。
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
7: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
8: マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい、みんなで一緒に行きませんか？あ、土曜日はちょっと。私も授業があります。残念。じゃあ、二人で行こう。
7: マイクと一緒にポップカルチャー。
2: الفقرة التالية هي ثقافة البوب مع مايك، وموضوع اليوم هو النينجا.
0: النينجا هم في الحقيقة جواسيس أو قوات خاصة نشطوا في القرنين 15 و16 بشكل رئيسي، أي عصر حروب الإقطاعات المتناحرة، وإن كان تاريخ ميلاد النينجا لا يزال يحيط بالغموض. أشهر مدرستين لفنون النينجا هما إيغاريو نينجا في محافظة ميه وكوغاريو نينجا في محافظة الشيغا.
2: إنهم يرتدون زياً مميزاً، أليس كذلك؟ ويرتدون حتى قناعاً يخفي وجوههم.
0: في الواقع كانوا يتنكرون أيضاً في زي التجار والرهبان والفنانين الرحل عندما يتسللون في أراضي الأعداء. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة يصل مايك وكايتو إلى محافظة ميه حيث يوجد متحف النينجا، فكونوا معنا في الحلقة القادمة.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 30 من سبتمبر أيلول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. توقعات باقتراب العاصفة الاستوائية سوريغاي من جزر إيزو. زعيم اليابان ومنغوليا يتفقان على التعاون في مجال الطاقة وتوسعة مطار جنكيسخان. اليابان تجري أول عملية جراحية باستخدام صفائح خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات بعد موافقة الحكومة. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. من المتوقع أن تقترب العاصفة الاستوائية سوريغاي من جزر إيزو الواقعة إلى الجنوب من طوكيو من مساء الأربعاء وحتى يوم الخميس. وكانت العاصفة فوق المياه جنوب اليابان في الساعة السادسة صباحا يوم الأربعاء، وتتحرك بسرعة 15 كيلومترا في الساعة باتجاه شرق شمال شرق. ومن المتوقع أن ترتفع أمواج المحيط تدريجيا، خاصة قبالة الجزء الجنوبي من جزر إيزو، حيث يرجح أن يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار حتى يوم الخميس، كما يتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار في الجزء الشمالي من الجزر ومحافظة تشيبا. ومن المتوقع أيضا هطول أمطار غزيرة للغاية على جنوبي جزر إيزو من مساء الأربعاء وحتى يوم الخميس. وتقول وكالة الأرصاد الجوية إن السحب الممطرة تغطي بشكل رئيسي الجانب المطل على المحيط الهادئ من شرق اليابان وجزر إيزو بسبب جبهة مطرية خريفية ثابتة جنوب اليابان. وقد استمر هطول الأمطار بشكل متقطع في وسط طوكيو، وسجلت العاصمة يوم الثلاثاء أطول فترة متواصلة من الأيام الممطرة منذ بدء تسجيل هذه البيانات. وقد يستمر هطول الأمطار في محافظتي تشيبا وكاناغاوا بالقرب من طوكيو حتى يوم الخميس، مع احتمال هطول أمطار غزيرة تستدعي إصدار تحذير في تشيبا. وكانت المحافظتان قد تعرضتا لأضرار بالغة جراء الأمطار الغزيرة التي سجلت أرقاما قياسية مؤخرا، والتي سببها إعصار دوجوان، وأصبحت المنحدرات الجبلية غير مستقرة، كما تضررت بعض السدود. وقد يؤدي هطول حتى كميات قليلة من الأمطار إلى زيادة خطر وقوع الكوارث. ويدعو المسؤولون الناس إلى الاطلاع على آخر المعلومات المتعلقة بالطقس. اتفق زعيم اليابان ومنغوليا على دعم توسعة مطار جنكيسخان الدولي بالقرب من العاصمة المنغولية والتعاون في مجال الطاقة. والتقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي بنظيرها المنغولي نيام أوسور أوتشرال في مكتب رئيسة الوزراء في طوكيو يوم الثلاثاء. وفي بداية القمة قالت تاكايتشي إن

نظرا لاعتماد منغوليا على روسيا في المنتجات النفطية. أجرى مستشفى في اليابان أول عملية جراحية للقلب باستخدام صفائح خلايا عضلة قلب مشتقة من خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات أو خلايا IPS بعد أن وافقت الحكومة على العلاج في شهر مارس آذار الماضي. وعلمت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن العملية الجراحية أجريت يوم الثلاثاء في مستشفى أوساكا كيساتسو بمدينة أوساكا. وقد أصبحت صفيحة خلايا عضلة القلب ريهارت مؤهلة لتكون مشمولة في التأمين الصحي في شهر سبتمبر أيلول بعد أن وافقت عليها الحكومة. ونقلت الصفائح إلى المستشفى في صندوق محكم الحرارة في حوالي الساعة 8 صباحا لإجراء العملية الجراحية، وتم زرعها في مريض في الخمسينيات من عمره ويعاني من قصور حاد في القلب. وأجريت العملية في غضون ساعة تقريبا، ويقال إن حالة المريض مستقرة. ووصف رئيس المستشفى ساوا يوشيكي المسؤول عن تطوير الصفائح الجراحية والذي أجرى العملية، وصف الإجراء بأنه كان سلسا للغاية، وقال إن هذه الجراحة هي الخطوة الأولى، وإنه يأمل أن ينتشر هذا العلاج سريعا ليساعد ولو قليلا الأشخاص الذين يعانون من نفس الحالات.

بدأت ماليزيا في إعادة اغتيالات لاجئ من ميانمار، حيث لا تزال الاضطرابات مستمرة منذ أن استولى الجيش على السلطة في انقلاب عام 2021. وبدأت المرحلة الأولى من عملية إعادة اللاجئين إلى أوطانهم يوم الثلاثاء، حيث تم ترحيل حوالي 1500 شخص ونقلوا بالحافلات إلى ميناء، حيث تم نقلهم إلى سفن تابعة للبحرية الميانمارية. وأعلنت ماليزيا عن الخطة الشهر الماضي بموجب اتفاقية مع السلطات المدعومة من الجيش في ميانمار، وتؤكد لامبور أن العودة طوعية تماما. وجاء القرار في الوقت الذي كان فيه عدد اللاجئين آخذا في الارتفاع، والمشاعر المعادية للاجئين تتزايد. وتقول الأمم المتحدة إن البلاد تستضيف نحو 190 ألف لاجئ من ميانمار، وأن أكثر من 60% منهم ينتمون إلى أقلية الروهينجا المسلمة التي تواجه اضطهادا في بلادها. وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان من أن الظروف ليست آمنة للعودة وسط القتال المستمر بين القوات العسكرية والقوات المؤيدة للديمقراطية، فضلا عن الجماعات العرقية المسلحة. تكثف شركة ميتسوبيشي استثماراتها في مشروع للغاز الطبيعي المسال في غرب كندا، وتسعى الشركة التجارية اليابانية إلى تأمين إمدادات بديلة من الطاقة في ظل استمرار اضطراب الشحنات من الشرق الأوسط. وأعلنت شركة ميتسوبيشي يوم الثلاثاء أنها ستزيد استثماراتها في مشروع LNG كندا بحوالي 3 مليارات و200 مليون دولار. وقد تعاونت الشركة مع شركات نفط بريطانية وماليزية في المشروع لتسييل الغاز الطبيعي الكندي للتصدير. وبدأ الإنتاج في يوليو تموز من عام 2025، ويبلغ الإنتاج السنوي الحالي من الغاز الطبيعي المسال 14 مليون طن. وتقول شركة ميتسوبيشي إن استثمارها الأخير سيضاعف تلك القدرة الإنتاجية، وتهدف الشركة إلى استخدام 4,200,000 طن سنويا بدءا من أوائل ثلاثينيات القرن الحالي للتصدير إلى اليابان بشكل رئيسي. مستمعينا، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 31
0: ونتعلم طريقة ثانية لدعوة شخص ما لفعل شيء ما معا.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي تتحدث الآن مع ميا وكايتو في هاروسان هاوس، وينضم إليهم الأمريكي مايك الذي يعشق الثقافة اليابانية. يخطط مايك وكايتو للذهاب معا إلى متحف النينجا، وقد حضر مايك اليوم للترتيب لتلك الزيارة.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 31.
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい、みんなで一緒に行きませんか。あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。イライコモルマアニ。マイク、ユハティボタムワミヤ。今度の土曜日
3: كايتو تو نينجا هاكوبيتس كان ييكيماس.
0: يوم السبت القادم سأذهب مع كايتو إلى متحف النينجا.
1: وميا تعلق قائلة:
2: مايك سان وا هونتوني نينجا غا سكي ديس ني.
0: إنك يا مايك سان تحب النينجا حقا، أليس كذلك؟
1: ومايك يدعوهما للانضمام.
3: أي مينا دي إيشو ني ييكيماسن كا؟
0: نعم، لما لا نذهب كلنا معا؟
1: وميا تقول آسفة:
2: دويوبي وا تشوتو
0: يوم السبت ليس مناسبا.
1: وتام أيضا:
0: أنا أيضا عندي محاضرة.
1: وكايتو يقول:
0: يا للأسف. إذن لنذهب نحن الاثنين.
1: من المؤسف أن تام وميا لا تستطيعان الذهاب معهما.
0: متحف النينجا الذي يخطط مايك وكايتو للذهاب إليه موجود في إيغا أوينو، المعروفة كموطن النينجا في محافظة ميه، ويتيح جولات في بيت النينجا والاستمتاع بعروض النينجا. تعالوا نسمع إلى الحوار مرة أخرى.
3: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい。
2: みんなで一緒に行きませんか？あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。العبارة
0: الرئيسية في هذا الدرس هي: لما لا نذهب معا؟
3: 一緒に行きませんか؟
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم دعوة الآخرين للقيام بشيء ما معكم. إليكم معاني الكلمات.
4: 一緒に
0: يعني معا كما تعلمون.
4: 行きません
0: هي صيغة النفي المهذب من الفعل
4: 行く
0: أي يذهب، ولكن عندما يضاف إليها المقطع ك الذي يحولها إلى سؤال يصبح المقصود منها هو الدعوة. موضوعنا اليوم هو أسلوب الدعوة
4: 一緒に行きませんか؟
0: نأتي بصيغة مس من الفعل ونحول مس إلى
4: ません
0: ونضيف ك ونرفع نبرة الصوت في نهاية الجملة. هذا هو أسلوب الدعوة.
1: استمعوا ورددوا.
4: 行きませんか؟ 一緒に行きませんか؟
0: مثالا آخر للدعوة إلى فعل شيء ما معا. استمعوا إلى الحوار التالي.
5: こんばん、一緒にご飯を食べに行きませんか。いいですね。行きましょう。
0: إليكم المعاني.
5: こんばん、一緒にご飯を食べに行きませんか。
1: لما لا نذهب معا لتناول العشاء الليلة؟
4: こんばん
0: يعني هذه الليلة.
4: 一緒に
0: يعني معا.
4: ご飯
0: يعني هنا وجبة.
4: ご飯を食べに行く
0: يعني يذهب لتناول وجبة. وقد تحول الفعل
4: 行く
0: أي يذهب إلى
4: 行きませんか
0: وأصبح أسلوبا للدعوة.
2: إيですね. 行きましょう.
1: هذا حسن. لنذهب.
4: إيですね.
0: هو أسلوب يستخدم للتعبير عن الموافقة.
4: 行きましょう.
0: هي صيغة ماشو من الفعل
4: 行く.
0: وقد استخدمت هنا لقبول الدعوة.
1: وردت صيغة ماشو في الدرس 22 بوصفها طريقة للدعوة لفعل شيء مثل شاشينو توري ماشو، أي تعالوا نلتقط صورة. ما الفرق بين ماسينكا وماشو؟
0: الأسلوب ماشو يحث الآخر على فعل الشيء، أما ماسينكا فيعتبر أكثر تهذبا لأنه يسأل الآخر ما إذا كان يرغب في ذلك وما إذا كانت ظروفه تسمح بذلك.
1: إذن استمعوا ورددوا.
4: ご飯を食べに行きませんか؟ 一緒にご飯を食べに行きませんか？ 今晩一緒にご飯を食べに行きませんか？
0: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لدعوة الناس للقيام بشيء ما. 練習しましょう. تعالوا نتمرن. كيف نقول دعونا نقيم حفل شواء بمشاركة الجميع؟ جميعا يعني
4: مينا دي.
0: يقيم حفل شواء يعني
4: باربيكيو وسر. باربيكيو وسر.
0: على أن
4: سر
0: هو فعل يعني يفعل، وصيغة مس منه هي
4: شماس. شماس.
6: مينا دي باربيكيو. みんなでバーベキューをしませんか؟
0: عبارة إضافية من الحوار ستكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
2: 土曜日はちょっと.
0: معناها الأصلي هو قليلا، ولكن عندما نمد المقطع الأخير ونلفظه بضعف هكذا
4: ちょっと
0: يكتسب معنى أنك مضطر لقول شيء محرج، ويستخدم عند الرفض بلطف.
4: 土曜日はちょっと
0: هي طريقة غير مباشرة لنقول إن يوم السبت غير مناسب ولا يمكن قبول الدعوة.
1: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
7: 土曜日はちょっと
8: 土曜日はちょっと
9: 土曜日はちょっと.
1: والآن استمعوا ورددوا.
4: 土曜日はちょっと.
0: 今
3: 度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
2: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
3: はい、みんなで一緒に行きませんか？
2: ああ、土曜日はちょっと。
5: 私も授業があります。
10: 残念。じゃあ二人で行こう。
3: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: الفقرة التالية هي ثقافة البوب مع مايك، وموضوع اليوم هو النينجا.
0: النينجا هم في الحقيقة جواسيس أو قوات خاصة نشطوا في القرنين 15 و16 بشكل رئيسي، أي عصر حروب الإقطاعات المتناحرة، وإن كان تاريخ ميلاد النينجا لا يزال يحيطه الغموض. أشهر مدرستين لفنون النينجا هما إيغاريو نينجا في محافظة ميه وكوغاريو نينجا في محافظة الشيغا.
1: إنهم يرتدون زياً مميزاً، أليس كذلك؟ ويرتدون حتى قناعاً يخفي وجوههم.
0: في الواقع كانوا يتنكرون أيضاً في زي التجار والرهبان والفنانين الرحل عندما يتسللون في أراضي الأعداء. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة يصل مايك وكايتو إلى محافظة ميه حيث يوجد متحف نينجا، فكونوا معنا في الحلقة القادمة.

لNHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 30 من سبتمبر أيلول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. توقعات باقتراب العاصفة الاستوائية سوريغاي من جزر إيزو. زعيم اليابان ومنغوليا يتفقان على التعاون في مجال الطاقة وتوسعة مطار جنكيسخان. اليابان تجري أول عملية جراحية باستخدام صفائح خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات بعد موافقة الحكومة. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. من المتوقع أن تقترب العاصفة الاستوائية سوريغاي من جزر إيزو الواقعة إلى الجنوب من طوكيو من مساء الأربعاء وحتى يوم الخميس. وكانت العاصفة فوق المياه جنوب اليابان في الساعة السادسة صباحا يوم الأربعاء، وتتحرك بسرعة 15 كيلومترا في الساعة باتجاه شرق شمال شرق. ومن المتوقع أن ترتفع أمواج المحيط تدريجيا، خاصة قبالة الجزء الجنوبي من جزر إيزو، حيث يرجح أن يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار حتى يوم الخميس. كما يتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار في الجزء الشمالي من الجزر ومحافظة تشيبا. ومن المتوقع أيضا هطول أمطار غزيرة للغاية على جنوبي جزر إيزو من مساء الأربعاء وحتى يوم الخميس. وتقول وكالة الأرصاد الجوية إن السحب الممطرة تغطي بشكل رئيسي الجانب المطل على المحيط الهادئ من شرق اليابان وجزر إيزو بسبب جبهة مطرية خريفية ثابتة جنوب اليابان. وقد استمر هطول الأمطار بشكل متقطع في وسط طوكيو، وسجلت العاصمة يوم الثلاثاء أطول فترة متواصلة من الأيام الممطرة منذ بدء تسجيل هذه البيانات. وقد يستمر هطول الأمطار في محافظتي تشيبا وكاناغاوا بالقرب من طوكيو حتى يوم الخميس، مع احتمال هطول أمطار غزيرة تستدعي إصدار تحذير في تشيبا. وكانت المحافظتان قد تعرضتا لأضرار بالغة جراء الأمطار الغزيرة التي سجلت أرقاما قياسية مؤخرا، والتي سببها إعصار دوجوان. وأصبحت المنحدرات الجبلية غير مستقرة، كما تضررت بعض السدود. وقد يؤدي هطول حتى كميات قليلة من الأمطار إلى زيادة خطر وقوع الكوارث. ويدعو المسؤولون الناس إلى الاطلاع على آخر المعلومات المتعلقة بالطقس. اتفق زعيم اليابان ومنغوليا على دعم توسعة مطار جنكيز خان الدولي بالقرب من العاصمة المنغولية والتعاون في مجال الطاقة. والتقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي بنظيرها المنغولي نيام أوسور أوتشرال في مكتب رئيسة الوزراء في طوكيو يوم الثلاثاء. وفي بداية القمة قالت تاكايتشي إن اليابان ستواصل دعم حرية منغوليا في تقرير مصيرها وقدرتها على الصمود في ظل رؤية المحيطين الهندي والهادئ الحر والمفتوح المحدثة، باعتبارها دولة محبة للسلام فضلا عن كونها الجارة الثالثة الأكثر أهمية. واتفق الزعيمان على أن تقدم اليابان مساعدات عبر قرض بالين لتوسعة المطار الدولي قرب أولمباتور، كما اتفقا على أن يتعاون البلدان بنشاط في مجالي احتياطيات النفط والطاقة المتجددة

كيساتسو بمدينة أوساكا، وقد أصبحت صفيحة خلايا عضلة القلب ريهارت مؤهلة لتكون مشمولة في التأمين الصحي في شهر سبتمبر أيلول بعد أن وافقت عليها الحكومة، ونقلت الصفائح إلى المستشفى في صندوق محكم الحرارة في حوالي الساعة 8 صباحا لإجراء العملية الجراحية، وتم زرعها في مريض في الخمسينيات من عمره ويعاني من قصور حاد في القلب، وأجريت العملية في غضون ساعة تقريبا، ويقال إن حالة المريض مستقرة. ووصف رئيس المستشفى ساوا يوشيكي المسؤول عن تطوير الصفائح الجراحية والذي أجرى العملية، وصف الإجراء بأنه كان سلسا للغاية، وقال إن هذه الجراحة هي الخطوة الأولى، وإنه يأمل أن ينتشر هذا العلاج سريعا ليساعد ولو قليلا الأشخاص الذين يعانون من نفس الحالات.

بدأت ماليزيا في إعادة اغتيالات لاجئ من ميانمار، حيث لا تزال الاضطرابات مستمرة منذ أن استولى الجيش على السلطة في انقلاب عام 2021. وبدأت المرحلة الأولى من عملية إعادة اللاجئين إلى أوطانهم يوم الثلاثاء، حيث تم ترحيل حوالي 1500 شخص ونقلوا بالحافلات إلى ميناء، حيث تم نقلهم إلى سفن تابعة للبحرية الميانمارية. وأعلنت ماليزيا عن الخطة الشهر الماضي بموجب اتفاقية مع السلطات المدعومة من الجيش في ميانمار، وتؤكد لامبور أن العودة طوعية تماما. وجاء القرار في الوقت الذي كان فيه عدد اللاجئين آخذا في الارتفاع، والمشاعر المعادية للاجئين تتزايد. وتقول الأمم المتحدة إن البلاد تستضيف نحو 190 ألف لاجئ من ميانمار، وأن أكثر من 60% منهم ينتمون إلى أقلية الروهينجا المسلمة التي تواجه اضطهادا في بلادها. وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان من أن الظروف ليست آمنة للعودة وسط القتال المستمر بين القوات العسكرية والقوات المؤيدة للديمقراطية، فضلا عن الجماعات العرقية المسلحة. تكثف شركة ميتسوبيشي استثماراتها في مشروع للغاز الطبيعي المسال في غرب كندا، وتسعى الشركة التجارية اليابانية إلى تأمين إمدادات بديلة من الطاقة في ظل استمرار اضطراب الشحنات من الشرق الأوسط. وأعلنت شركة ميتسوبيشي يوم الثلاثاء أنها ستزيد استثماراتها في مشروع LNG كندا بحوالي 3 مليارات و200 مليون دولار. وقد تعاونت الشركة مع شركات نفط بريطانية وماليزية في المشروع لتسييل الغاز الطبيعي الكندي للتصدير. وبدأ الإنتاج في يوليو تموز من عام 2025، ويبلغ الإنتاج السنوي الحالي من الغاز الطبيعي المسال 14 مليون طن. وتقول شركة ميتسوبيشي إن استثمارها الأخير سيضاعف تلك القدرة الإنتاجية، وتهدف الشركة إلى استخدام 4,200,000 طن سنويا بدءا من أوائل ثلاثينيات القرن الحالي للتصدير إلى اليابان بشكل رئيسي. مستمعينا، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 31
0: ونتعلم طريقة ثانية لدعوة شخص ما لفعل شيء ما معا.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي تتحدث الآن مع ميا وكايتو في

0: هاروسان هاوس، وينضم إليهم الأمريكي مايك الذي يعشق الثقافة اليابانية. يخطط مايك وكايتو للذهاب معا إلى متحف النينجا، وقد حضر مايك اليوم للترتيب لتلك الزيارة.
1: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 31.
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい、みんなで一緒に行きませんか。あ、土曜日はちょっと。私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。
1: إليكم المعاني.
0: مايك يخاطب تام وميا.
3: 今度の土曜日 كايتو تو نينجا هاكوبوتسكان ني ايكيماسو.
1: يوم السبت القادم سأذهب مع كايتو إلى متحف النينجا.
0: وميا تعلق قائلة:
2: مايك سان وا هونتو ني نينجا غا سكي ديسو ني.
1: إنك يا مايك سان تحب النينجا حقا، أليس كذلك؟
0: ومايك يدعوهما للانضمام.
3: أي مينا دي إيشو ني ايكيماسن كا؟
1: نعم، لما لا نذهب كلنا معا؟
0: وميا تقول آسفة:
2: دويوبي وا تشوتو.
1: يوم السبت ليس مناسبا.
0: وتام أيضا:
2: أنا
1: أيضا عندي محاضرة.
0: وكايتو يقول:
1: يا للأسف.
4: إذن
1: لنذهب نحن الاثنين.
0: من المؤسف أن تام وميا لا تستطيعان الذهاب معهما.
1: متحف النينجا الذي يخطط مايك وكايتو للذهاب إليه موجود في إيغا أوينو، المعروفة كموطن النينجا في محافظة ميه، ويتيح جولات في بيت النينجا والاستمتاع بعروض النينجا. تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
3: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
2: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
3: はい。 みんなで一緒に行きませんか?
2: ああ、土曜日はちょっと。 私も授業があります。
4: 残念。じゃあ2人で行こう。
1: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: لما لا نذهب معا؟
3: 一緒に行きませんか?
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم دعوة الآخرين للقيام بشيء ما معكم. إليكم معاني الكلمات.
5: 一緒に
1: يعني معا كما تعلمون.
5: 行きません
1: هي صيغة النفي المهذب من الفعل
5: 行く
1: أي يذهب، ولكن عندما يضاف إليها المقطع ك الذي يحولها إلى سؤال يصبح المقصود منها هو الدعوة. موضوعنا اليوم هو أسلوب الدعوة
5: 一緒に行きませんか؟
1: نأتي بصيغة مس من الفعل ونحول مس إلى
5: ません
1: ونضيف ك ونرفع نبرة الصوت في نهاية الجملة. هذا هو أسلوب الدعوة.
0: استمعوا ورددوا.
5: 行きませんか؟ 一緒に行きませんか؟
1: إليكم مثالا آخر للدعوة إلى فعل شيء ما معا. استمعوا إلى الحوار التالي. إليكم المعاني. لما لا نذهب معا لتناول العشاء الليلة؟
5: كومبان
1: يعني هذه الليلة.
5: 一緒に
1: يعني معا.
5: ご飯
1: يعني هنا وجبة.
5: ご飯を食べに行く
1: يعني يذهب لتناول وجبة، وقد تحول الفعل
5: 行く
1: أي يذهب إلى
5: 行きませんか
1: وأصبح أسلوبا للدعوة.
2: いいですね. 行きましょう.
0: هذا حسن، لنذهب.
5: いいですね.
1: هو أسلوب يستخدم للتعبير عن الموافقة.
5: 行きましょう
1: هي صيغة ماشو من الفعل
5: 行く
1: وقد استخدمت هنا لقبول الدعوة.
0: وردت صيغة ماشو في الدرس 22 بوصفها طريقة للدعوة لفعل شيء، مثل شاشينو توري ماشو أي تعالوا نلتقط صورة. ما الفرق بين ماسينكا وماشو؟
1: الأسلوب ماشو يحث الآخر على فعل الشيء، أما ماسينكا فيعتبر أكثر تهذبا لأنه يسأل الآخر ما إذا كان يرغب في ذلك وما إذا كانت ظروفه تسمح بذلك.
0: إذن استمعوا ورددوا.
5: ご飯を食べに行きませんか?一緒にご飯を食べに行きませんか?今晩一緒にご飯を食べに行きませんか?
1: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لدعوة الناس للقيام بشيء ما. دينشو شيماشو، تعالوا نتمرن. كيف نقول دعونا نقيم حفل شواء بمشاركة الجميع؟ جميعا يعني
5: مينا دي.
1: يقيم حفل شواء يعني
5: باربيكيو او سورو. باربيكيو او سورو،
1: على أن
5: سورو
1: هو فعل يعني يفعل، وصيغة مس منه هي
5: شيماس. شيماس.
4: مينا دي باربيكيو او شيماسن كا؟ みんなでバーベキューをしませんか?
1: عبارة إضافية من الحوار ستكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
2: 土曜日はちょっと
1: معناها الأصلي هو قليلا، ولكن عندما نمد المقطع الأخير ونلفظه بضعف هكذا يكتسب معنى أنك مضطر لقول شيء محرج، ويستخدم عند الرفض بلطف. هي طريقة غير مباشرة لنقول إن يوم السبت غير مناسب ولا يمكن قبول الدعوة.
0: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية. والآن استمعوا ورددوا.
5: 土曜日はちょっと。
1: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい、みんなで一緒に行きませんか?
2: あ、土曜日はちょっと。 私も授業があります。残念。じゃあ、二人で行こう。
3: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: الفقرة التالية هي ثقافة البوب مع مايك، وموضوع اليوم هو النينجا. النينجا هم في الحقيقة جواسيس أو قوات خاصة نشطوا في القرنين 15 و16 بشكل رئيسي، أي عصر حروب الإقطاعات المتناحرة، وإن كان تاريخ ميلاد النينجا لا يزال يحيطه الغموض. أشهر مدرستين لفنون النينجا هما إيغاريو نينجا في محافظة ميه وكوغاريو نينجا في محافظة الشيغا.
0: إنهم يرتدون زياً مميزاً، أليس كذلك؟ ويرتدون حتى قناعاً يخفي وجوههم.
1: في الواقع كانوا يتنكرون أيضاً في زي التجار والرهبان والفنانين الرحل عندما يتسللون في أراضي الأعداء. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة يصل مايك وكايتو إلى محافظة ميه حيث يوجد متحف النينجا، فكونوا معنا في الحلقة القادمة.
6: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
7: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 30 من سبتمبر أيلول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. توقعات باقتراب العاصفة الاستوائية سوريغاي من جزر إيزو. زعيم اليابان ومنغوليا يتفقان على التعاون في مجال الطاقة وتوسعة مطار جنكيز خان. اليابان تجري أول عملية جراحية باستخدام صفائح خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات بعد موافقة الحكومة. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. من المتوقع أن تقترب العاصفة الاستوائية سوريغاي من جزر إيزو الواقعة إلى الجنوب من طوكيو من مساء الأربعاء وحتى يوم الخميس. وكانت العاصفة فوق المياه جنوب اليابان في الساعة 6 صباحا يوم الأربعاء، وتتحرك بسرعة 15 كيلومترا في الساعة باتجاه شرق شمال شرق. ومن المتوقع أن ترتفع أمواج المحيط تدريجيا، خاصة قبالة الجزء الجنوبي من جزر إيزو، حيث يرجح أن يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار حتى يوم الخميس. كما يتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار في الجزء الشمالي من الجزر ومحافظة تشيبا. ومن المتوقع أيضا هطول أمطار غزيرة للغاية على جنوبي جزر إيزو من مساء الأربعاء وحتى يوم الخميس. وتقول وكالة الأرصاد الجوية إن السحب الممطرة تغطي بشكل رئيسي الجانب المطل على المحيط الهادئ من شرق اليابان وجزر إيزو بسبب جبهة مطرية خريفية ثابتة جنوب اليابان. وقد استمر هطول الأمطار بشكل متقطع في وسط طوكيو، وسجلت العاصمة يوم الثلاثاء أطول فترة متواصلة من الأيام الممطرة منذ بدء تسجيل هذه البيانات. وقد يستمر هطول الأمطار في محافظتي تشيبا وكاناغاوا بالقرب من طوكيو حتى يوم الخميس، مع احتمال هطول أمطار غزيرة تستدعي إصدار تحذير في تشيبا. وكانت المحافظتان قد تعرضتا لأضرار بالغة جراء الأمطار الغزيرة التي سجلت أرقاما قياسية مؤخرا، والتي سببها إعصار دوجوان، وأصبحت المنحدرات الجبلية غير مستقرة، كما تضررت بعض السدود. وقد يؤدي هطول حتى كميات قليلة من الأمطار إلى زيادة خطر وقوع الكوارث. ويدعو المسؤولون الناس إلى الاطلاع على آخر المعلومات المتعلقة بالطقس. اتفق زعيم اليابان ومنغوليا على دعم توسعة مطار جنكيز خان الدولي بالقرب من العاصمة المنغولية والتعاون في مجال الطاقة. والتقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي بنظيرها المنغولي نيام أوسور أوتشرال في مكتب رئيسة الوزراء في طوكيو يوم الثلاثاء. وفي بداية القمة قالت تاكايتشي إن اليابان ستواصل دعم حرية منغوليا في تقرير مصيرها وقدرتها على الصمود في ظل رؤية المحيطين الهندي والهادئ الحر والمفتوح المحدثة، باعتبارها دولة محبة للسلام، فضلا عن كونها الجارة الثالثة الأكثر أهمية. واتفق الزعيمان على أن تقدم اليابان مساعدات عبر قرض بالين لتوسعة المطار الدولي قرب أولمباتور، كما اتفقا على أن يتعاون البلدان بنشاط في مجالي احتياطيات النفط والطاقة المتجددة، نظرا لاعتماد منغوليا على روسيا في المنتجات النفطية. أجرى مستشفى في اليابان أول عملية جراحية للقلب باستخدام صفائح خلايا عضلة قلب مشتقة من خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات أو خلايا IPS، بعد أن وافقت الحكومة على العلاج في شهر مارس آذار الماضي. وعلمت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن العملية الجراحية أجريت يوم الثلاثاء في مستشفى أوساكا

قالوا إن حالة المريض مستقرة. ووصف رئيس المستشفى ساوا يوشيكي المسؤول عن تطوير الصفائح الجراحية والذي أجرى العملية، وصف الإجراء بأنه كان سلسا للغاية، وقال إن هذه الجراحة هي الخطوة الأولى، وإنه يأمل أن ينتشر هذا العلاج سريعا ليساعد ولو قليلا الأشخاص الذين يعانون من نفس الحالات.

بدأت ماليزيا في إعادة اغتيالات لاجئ من ميانمار، حيث لا تزال الاضطرابات مستمرة منذ أن استولى الجيش على السلطة في انقلاب عام 2021. وبدأت المرحلة الأولى من عملية إعادة اللاجئين إلى أوطانهم يوم الثلاثاء، حيث تم ترحيل حوالي 1500 شخص ونقلوا بالحافلات إلى ميناء، حيث تم نقلهم إلى سفن تابعة للبحرية الميانمارية. وأعلنت ماليزيا عن الخطة الشهر الماضي بموجب اتفاقية مع السلطات المدعومة من الجيش في ميانمار، وتؤكد لامبور أن العودة طوعية تماما. وجاء القرار في الوقت الذي كان فيه عدد اللاجئين آخذا في الارتفاع، والمشاعر المعادية للاجئين تتزايد. وتقول الأمم المتحدة إن البلاد تستضيف نحو 190 ألف لاجئ من ميانمار، وأن أكثر من 60% منهم ينتمون إلى أقلية الروهينجا المسلمة التي تواجه اضطهادا في بلادها. وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان من أن الظروف ليست آمنة للعودة وسط القتال المستمر بين القوات العسكرية والقوات المؤيدة للديمقراطية، فضلا عن الجماعات العرقية المسلحة. تكثف شركة ميتسوبيشي استثماراتها في مشروع للغاز الطبيعي المسال في غرب كندا، وتسعى الشركة التجارية اليابانية إلى تأمين إمدادات بديلة من الطاقة في ظل استمرار اضطراب الشحنات من الشرق الأوسط. وأعلنت شركة ميتسوبيشي يوم الثلاثاء أنها ستزيد استثماراتها في مشروع LNG كندا بحوالي 3 مليارات و200 مليون دولار. وقد تعاونت الشركة مع شركات نفط بريطانية وماليزية في المشروع لتسييل الغاز الطبيعي الكندي للتصدير. وبدأ الإنتاج في يوليو تموز من عام 2025، ويبلغ الإنتاج السنوي الحالي من الغاز الطبيعي المسال 14 مليون طن. وتقول شركة ميتسوبيشي إن استثمارها الأخير سيضاعف تلك القدرة الإنتاجية، وتهدف الشركة إلى استخدام 4,200,000 طن سنويا بدءا من أوائل ثلاثينيات القرن الحالي للتصدير إلى اليابان بشكل رئيسي. مستمعينا، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 31
0: ونتعلم طريقة ثانية لدعوة شخص ما لفعل شيء ما معا.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي تتحدث الآن مع ميا وكايتو في هاروسان هاوس، وينضم إليهم الأمريكي مايك الذي يعشق الثقافة اليابانية. يخطط مايك وكايتو للذهاب معا إلى متحف النينجا، وقد حضر مايك اليوم للترتيب لتلك الزيارة.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 31.
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい、みんなで一緒に行きませんか。
3: 土曜日は

0: ょっと、私も授業があります。
1: 残念。じゃあ二人で行こう。
2: イライコモルマーニ
3: マイキュハティボタモアミア。
4: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
2: يوم السبت القادم سأذهب مع كايتو إلى متحف النينجا.
3: وميا تعلق قائلة:
0: مايك سان は本当に忍者が好きですね.
2: إنك يا مايك سان تحب النينجا حقا، أليس كذلك؟
3: ومايك يدعوهما للانضمام.
4: أي، مننا で一緒に行きませんか؟
2: نعم، لما لا نذهب كلنا معا؟
3: وميا تقول آسفة:
0: 土曜日はちょっと
2: يوم السبت ليس مناسبا.
3: وتام أيضا.
0: 私も授業があります.
2: أنا أيضا عندي محاضرة.
3: وكايتو يقول.
1: 残念.
2: يا للأسف.
1: じゃあ二人で行こう.
2: إذن لنذهب نحن الاثنين.
3: من المؤسف أن تام وميا لا تستطيعان الذهاب معهما.
2: متحف النينجا الذي يخطط مايك وكايتو للذهاب إليه موجود في إيغا أوينو المعروفة كموطن النينجا في محافظة ميه، ويتيح جولات في بيت النينجا والاستمتاع بعروض النينجا. تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
4: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
4: はい。みんなで一緒に行きませんか？
0: 土曜日はちょっと、私も授業があります。
1: 残念。じゃあ二人で行こう。
2: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي لما لا نذهب معا؟
4: 一緒に行きませんか？
2: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم دعوة الآخرين للقيام بشيء ما معكم. إليكم معاني الكلمات.
5: 一緒に
2: يعني معا كما تعلمون.
5: 行きません
2: هي صيغة النفي المهذب من الفعل
5: 行く
2: أي يذهب، ولكن عندما يضاف إليها المقطع ك الذي يحولها إلى سؤال يصبح المقصود منها هو الدعوة. موضوعنا اليوم هو أسلوب الدعوة
5: إيشونيكيماسينكا.
2: نأتي بصيغة مس من الفعل ونحول مس إلى
5: ماسين
2: ونضيف ك ونرفع نبرة الصوت في نهاية الجملة. هذا هو أسلوب الدعوة.
3: استمعوا ورددوا.
5: إيكيماسينكا. إيشونيكيماسينكا.
2: إليكم مثالا آخر للدعوة إلى فعل شيء ما معا. استمعوا إلى الحوار التالي.
6: كومبان، إيشوني غوهان أو تابيني إيكيماسين كا؟
7: إي ديس نيه. إيكيماشو.
2: إليكم المعاني.
6: كومبان، إيشوني غوهان أو تابيني إيكيماسين كا؟
3: لما لا نذهب معا لتناول العشاء الليلة؟
5: كومبان
2: يعني هذه الليلة.
5: 一緒に
2: يعني معا.
5: ご飯
2: يعني هنا وجبة.
5: ご飯を食べに行く
2: يعني يذهب لتناول وجبة. وقد تحول الفعل
5: 行く
2: أي يذهب إلى
5: 行きませんか
2: وأصبح أسلوبا للدعوة.
7: いいですね。行きましょう。
3: هذا حسن، لنذهب.
5: いいですね
2: هو أسلوب يستخدم للتعبير عن الموافقة. هي صيغة ماشو من الفعل
5: إيك،
2: وقد استخدمت هنا لقبول الدعوة.
3: وردت صيغة ماشو في الدرس الثاني والعشرين بوصفها طريقة للدعوة لفعل شيء، مثل شاشينو توري ماشو، أي تعالوا نلتقط صورة. ما الفرق بين ماسينكا وماشو؟
2: الأسلوب ماشو يحث الآخر على فعل الشيء، أما ماسينكا فيعتبر أكثر تهذبا لأنه يسأل الآخر ما إذا كان يرغب في ذلك وما إذا كانت ظروفه تسمح بذلك.
3: إذن استمعوا ورددوا.
5: غوهان を食べに行きませんか؟ 一緒にご飯を食べに行きませんか？ 今晩一緒にご飯を食べに行きませんか？
2: نتمرن على تعبيرات أخرى لدعوة الناس للقيام بشيء ما. دينشو شيماشو، تعالوا نتمرن. كيف نقول دعونا نقيم حفل شواء بمشاركة الجميع؟ جميعا يعني
5: مينا دي.
2: يقيم حفل شواء يعني
5: باربيكيو و سورو. باربيكيو و سورو،
2: على أن
5: سورو
2: هو فعل يعني يفعل، وصيغة مس منه هي
5: شماس شماس.
4: مينا دي باربيكيو و شماسن كا؟ みんなでバーベキューをしませんか？
2: عبارة إضافية من الحوار ستكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
7: 土曜日はちょっと。
5: ちょっと。
2: معناها الأصلي هو قليلا، ولكن عندما نمد المقطع الأخير ونلفظه بضعف هكذا
5: ちょっと
2: يكتسب معنى أنك مضطر لقول شيء محرج، ويستخدم عند الرفض بلطف.
5: 土曜日はちょっと
2: هي طريقة غير مباشرة لنقول إن يوم السبت غير مناسب ولا يمكن قبول الدعوة. لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
8: 土曜日はちょっと
9: 土曜日はちょっと
10: 土曜日はちょっと。
2: والآن استمعوا ورددوا.
5: 土曜日はちょっと。
2: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
4: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
7: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
4: はい。みんなで一緒に行きませんか？
7: 土曜日はちょっと。
6: 私も授業があります。
1: 残念。じゃあ二人で行こう。
11: マイクと一緒にポップカルチャー。
2: الفقرة التالية هي ثقافة البوب مع مايك، وموضوع اليوم هو النينجا. النينجا هم في الحقيقة جواسيس أو قوات خاصة نشطوا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر بشكل رئيسي، أي عصر حروب الإقطاعات المتناحرة، وإن كان تاريخ ميلاد النينجا لا يزال يحيطه الغموض. أشهر مدرستين لفنون النينجا هما إيغاريو نينجا في محافظة ميه وكوغاريو نينجا في محافظة شيغا. إنهم يرتدون زياً مميزاً، أليس كذلك؟ ويرتدون حتى قناعاً يخفي وجوههم. في الواقع كانوا يتنكرون أيضاً في زي التجار والرهبان والفنانين الرحل عندما يتسللون في أراضي الأعداء. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan. في الحلقة القادمة يصل مايك وكايتو إلى محافظة ميه، حيث يوجد متحف نينجا، فكونوا معنا في الحلقة القادمة. Japan, Tokyo.